لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

0: This is Assalam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and every one, inshallah. Ameen. Jazakallah for tuning in and allowing us to be a part of your morning. This is your program, Assalam on Sangeet 106.1 FM. And I am your host, Maulana Riaz Shah. Today is Friday, my friends. What a blessed day today is. I mean, every day is blessed, but today is Friday, the Eid of the week, a day in which Allah subhanahu wa ta'ala accepts our du'as, a day in which we should be spending most of our time doing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala by reciting darood and salams upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It would be, you know, a busy day today because, I mean, today is the first Friday of the term and, you know, everything would have changed and so on. But here we are. May Allah subhanahu wa ta'ala, you know, make your task easy, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala's, you know, peace and tranquility be with you and your family, inshallah. I mean, so normally on a Friday, we would recite some Quran, we would recite some Darood, and then we make dua for deceased family members, inshallah. So let us recite Surah Fatiha now, inshallah, the four quls and Darood Sharif, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul Azim. Darud Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala